بفر بخزرة نشرب بكل راحة حبيب لنا قرق امبارة فايدي تمدين بمجرد بشش بأسرة والشطر دي بار شي يتسبق أصور ناس دي يهضر اتهم ما تسبق هل أنا أفار بي كيف تسيب دارين دي فالتدي ملك كل نوبة أنا خلو جارين بني تسبق إيه تزيل دي مقا